تخريب ورعب. برد دارون السلام وبهرت التلفش ما جا همت ما قدر بلندس كا جا مي خازا في تشيزي بمقدار بهمت ما نزديك شغا مس لذيذ خازا